0: V. حمل حمل ح. حمل حمل ح. خلا ح. حمل خل كل كل ح.
1: راديو من لوكاس.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKV.